0: وائل صالحة، 5 سنين. نحن أبويا وأمي وإخوات، هم 3، سلمى وحلا وسارة.
1: قصفوا بيوتنا ونهدد
0: بالشبابيك، رجعوا. نحن خوفنا، جينا هان
2: قالوا لنا الروح، رنوا على عمي وقالوا لنا روحوا من مكان. بعدين احنا وصلنا ولقينا كارة فيها وسخ، ركبنا عليها وصلنا هنا.
3: ماما اتصوبت بايدها، واختي الصغيرة اتصوبت بوجهها وجناها وايدها.
2: ناخدش راحتنا، كل حاجة مقرفة، مفيش فراش يعني ننام عليها، أما بتفرش بطني وكلنا بننام عليها،
1: وفيش حدا طايق حدا ومشاكل وقرف، كل في بعض.
0: نحنا ما فيش ولا مية ولا كهرب ولا اشي ان نشرب، عطشانين.
4: انا بتمنى ان نرجع لمدارسنا ولا بيوتنا ولا دورنا، ما بقناش بخيام وعنا مران بننامش.
5: ليش؟
4: الحاجة اللي زي هيك من الخوف، من الخوف هو
6: بنخاف على أرواحنا.
0: أصير أنا إيش أرجف، حرف داية أرجفه وداية صار رجعوني.
6: أنا يصير تهدئة،
1: نصير هدنة وما يصابش أحد تاني منا.
0: نفسي نرجع نصير هدنة، نرجع عالدار عبيوتنا ونحرف ننام ونتي